الصوت الصارخ أو بكاد هو الحاد، بالطبع هو دؤوب الذي قابل للتغيير، سيل لا مصدر له، سيل يعود لي ولأخريات، للنساء الميتات، لا بنتي الصغرى قريبة، صوت ابنتي متردد أو هادر، أصواتي كثيرة التي ترتفع هذا الجسد، تحمله عاليا، تكتنفه، تدفعه، تسحبه، تملأه، بين الجسد والصوت، هكذا تمضي، محطات مطوقة ولكنها تمضي كتابتي.

0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la texte.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: نعنا يا وردة وينكم يا أصدقاء نعنا في الغربة اشتقنا البقاء تسلقنا الجبال وبر المصايب نحنا في الغربة عبر الصحراء
7: راديو مونت اتيني خانت
8: سي لا راديو ديز ام فايونت
7: بريانت اكلاتانت
6: نعنا راديو
9: يا سلام سلام عليكم في هذه الحياة ديال القوات تعلمنا في هذه الحياة ما كتبتها كنعيش لا جينا نشوفوا في هذه البلاد لا حياة لا عيش بغينا نعرفوا في هذه البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش في هذه البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش نقول العقل يتكلم هاد المحنة غادوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش في هذه البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رئيس كبير مول الكارات ديب الخبزي وعندنا رئيس كبير
10: راديو نعنع خيزونت جزر فلسطين صافي
11: برافو البابو الحراقة طالب لي بيتي ماما ماليزيا وين عايشو في الطاليا
12: 1 2 3
13: نعنع راديو